0: الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: قد كان بي قرشان من أبسبات تلك الخوارق ما زالت تؤيده إسلام يسل خلو ياتي بآياتي وطاطا بكتاب أسجز البلغة وكلت مثلي قد الفزاهات أكرم به من كتاب قد صبا إللا فانقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بتادي وهو الهدى وشراط المستقيم لنا

0: ومن يرم مشلة بالله يكون شريفا أرم فقد فتح حمل وزالاتي أما الشبيل الذي ما فيه من وجه لمن يدينينا مهتي رقبات أمر ونير موت والويد من فإنه سوف ومن يكن في جميل إدائم تسمع بفساد جميل الولايات شند وكف فإنه أروة الوسطى وممزقها قدر يهون لك المولى بجنان ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من أسرى وقتات ومن لازم يدلو دار مصفته ما تدبر يسفر بالسجيات ومن يمن أن الأومات متزرا وإن شنه وجر رزيلات عزته أن وياه وعد إلى سبيل
1: lool rek lañ ci
2: yoon nañu gor gor lu bu baax
1: kon nak nañu gor gor lu bu baax
2: suñu kem katal
1: suñu yitté jep
2: nan ko jëme ci suñu borom
1: niko sëriñ bi bëgge ci nun
2: loolu moy suñu ndono
1: kon nak ligéy bangok
2: sant nañ bu baax
1: ndax taxaway rek mo am solo
2: ndax taxaway mo munta ñak way mo jafé
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: no ngi gëna dénk suñu bop sëriñ bi
1: fasiyéné ko nekkal
2: am xel mu dal rëx
1: suñu njortu rafet lool suñu borom
2: ak magayam
1: néna
2: ñu jambi rafet ci man njortu rek
1: néna ñu jambi rafet ci man njortu rek
2: fofé mo def rek
1: fofa rek la nek
2: kon nak alhamdullilah
1: rabbil alamin
2: nan gëna rafet njortu
1: te gëna won ginnaw lepp
2: gëna jëm ci sëriñ bi diko yéssal suñu jéblu ak suñu bayiliko diko ñaan nak
1: mu womatal nu bopam
2: ba
1: fa ko taxaw jog alhamdulillah rabbil alamin barakallah amin
3: Yeah.

لكنوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء تشركون.

0: شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ما تسبق من أمة

كثرا. كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث، فبعدا

سلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون فجعلنا ابن مريم وأمه

0: مين؟
1: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون.

0: الأحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: قد كان في قرصان من أبسبات تلك الخوارق ما زالت تؤيده إسلام يسأل خلو ياتي بآياتي وطاطا بكتاب أسجز البلغة وكلات مثلي قد الفزاهات أكرم به من كتاب قد صبا إللا فانقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتبع